لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا صف الروس لندرقكم. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر

في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.